وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

0: وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.
1: Satu dua koma empat FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.